كناك بتوك ناس نون نسنوي اينك بتوك كلود فرانسوا نونس ني لورديناتور ني سا كتيو اتستان كت كتي بوكو تاوازينا وتاوني ابستان بي وني مي بي موري ابستان اك تينانو تتبين كنا انتماك A sopec, min nastanoas un neuet ag stet an da 34 magnitude mat noza inni nete mat mekost lag djan tjen mehe wantu zirano tman an stoap moza Marguerite McKenzie nuhud begen ag dim mat toza sten mat noza gitsin na do wit vi mie ek mehe gond nuhud begen Rod McKenzie un atamne pedagoto noza Adini wonte chez de tane hut begin. Rod McKenzie na de mon son Facebook chez de no. Ni hut begin ni de met Lac John Matimiko chen me wan du ti wan no. Margot Marguerite McKenzie chez de no. Bon kat chagati. Et me ti do de les filages.